قلنا لا ترتجع. تلك القران الاولى ان صفات قلنا لا ترتجع بني بولا رك سيستم بني سن افير با

خير الضيف أتى بالبسر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا حدد. لا سلت ضيفا كريما سائرا أبدا، مكرما بقراءة آحاتي والسند. يلا انت يلا فايل بو يار كور ما سانا تيرو لول لاكو دان تاجي بيان فني كون نك يار كور نغ لاي واخ بيان فني نغ لاي واخ فيلكم يو يو يار كور نغ لاي اهلا وسهلا ومرحبا بك يو يار كور ان شاء الله تعالى بعد كون سن مودو ايوا نين كو واخا وون سانكو waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma jema sansé casque ba xam sallallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek dégé ñu jema sét ba xam inshallah da fa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbey cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورعا. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن ملان يون تسين إميسون بي نيوتي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal way ñu jéggul len wénen.